0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Anda masih bersama kami di 101.4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Yes,

دعاء أذان تنبى صلوات. فالرسول صلى الله عليه وسلم بسبنا من قال حين يسمع الأذان ثم صلى علي، لرواية إمام بخاري بر صلوات بعدكم. جدي فانتس قالوا كتاب مولاي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمد وسيلة الفضيلة وبعث مقام محمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. بهان إنك لا تخلف الميعاد دلوار صحيح بخاري، طبي دي صحيح كان دي حسن كان لسباقين بسار علماء، إنك لا تخلف الميعاد. أبا إنك تدبت حلت له شفاعتي يوم القيامة، ترجمين دبت شفاعة رسول الله.

0: الله وبحمده سبحان الله
1: وبحمده
0: سبحان الله وبحمده سبحان
1: لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال

ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد